0: الفتتش الحلوة. يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت mon histoire c'est l'histoire d'un amour l'un c'est la
1: blanche. ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا، بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنيه الحزينه؟
1: يا اخي المنطقه ما بتنطرب الا حزينه. اخ اعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مش مزبوط.

صار هاد قوليني كشي مال خرابي من حفصال أغلب جابابي تقر حفصال شمال جابيري تقر تروش كرام وسانك جيبو خاصة قردنيش حرامي بيني لقبينا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كشيت قولو لو صار هاد مال خرابو وزير أبرام وسانك بمتش بو خاصة قردنيش حرامي بيني لقبينا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجوى ترسيد نيس بحر النافة والهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي

اخ وتعالي راح نهار وراح من بالي حب اشتيح البس الزي سبحت نخاف كنشوف خيالي سبحت نخاف من حب الش

حسيت افكار مكبشة فيه حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه